0: الله
1: لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوتي ثم الصلاة القائمة هذه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدير وشرف الدرجة العالية ترفع وبعث مقام محمود الذي وعد تحديده استو اعتدلوا سووا صفوفكم luruskan صف rapatkan صف penuhkan ruangan صف yang masih kosong di hadapan penuhkan ruangan صف yang masih kosong di hadapan الله أكبر الله أكبر

الله بعضهم على بعض فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كثيرا الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد كثيرا طيبا مباركا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا هنا يا ربنا. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، وبحمده دائما قائما أبدا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كلها ونعمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا ذاكرين، حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: Baiklah saudara, itu tadi sempat kita bersama-sama mengikuti solat Jumaat pada hari ini yang dipimpin oleh Ustaz Amir Hasif bin Hatta, dan sekaligus kita dengarkan juga khutbah yang telah pun dikongsikan oleh mimbar Jumaat pada hari ini berkaitan dengan puasa sunat bulan Muharram. Semoga apa yang telah pun dikongsikan dapat kita bersedia dan juga lakukan pada bulan Islam yang akan datang, iaitu bulan Muharram. Semoga kita dapat mengaut segala amal ibadah yang besar-besar pahalanya ataupun hasilnya di sana nanti, insyaAllah. Baik, jadi saya Saifullah Harun Sulaiman untuk hari ini edisi 26 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama 12 Jun 2026 mengundur diri dahulu. Terima kasih kepada anda semua yang telah pun memilih kami sebagai teman setia anda, dan juga pasti rakan-rakan teknik yang telah pun melakukan tugasan untuk kelancaran siaran pada hari ini, iaitu Muhammad Talib Hamid dan juga Fuad Najmi. Dan anda akan terus bersama dengan rakan-rakan penyampai di zon, tiga zon lagi yang menanti anda, zon Abu Khabawih, zon Nurani dan zon Inspirasi di malam hari nanti. Jadi saya undur diri dahulu sampai kita jumpa lagi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum.
2: Terima kasih untuk rakan sukas yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk siaran langsung khutbah penuh dan solat Jumaat pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda yang masih lagi setia kekal bersama kami di Pang FM Satu Pilihan. Okey, dan seketika saja lagi, tepat pukul 2 hingga 6 petang, zon seterusnya, zon Apa Khabar Weh, anda akan bersama dengan Jantan dan juga Nina akan menemani anda untuk seketika saja lagi. Okey, apapun, sampai di sini sahaja saya dapat bersama dengan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa, lain ketika. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 'Allama al-Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahu al-bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء

الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان

Muhammadan Munammatan Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Fihima aynani nadhakhatan فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما

فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله.

الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي جعلته عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيايا التي فيها معاشنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بعفوك من نقمتك، ونعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau elokkanlah bagi kami agama kami yang engkau jadikannya sebagai pembimbing urusan kehidupan kami. Elokkanlah bagi kami dunia kami yang padanya kehidupan kami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung dengan keredaan-Mu daripada kemurkaan-Mu, dan kami juga berlindung dengan keampunan-Mu daripada hukuman-Mu.